ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
3: Fatwa-fatwa ibadah.

0: فضيلة الشيخ، يوم عرفة يوم من أيام الله. بعض الناس الشيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم.
1: أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ ومثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة، فعليهم أن يستغلوا. حتى الذي يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان. نعم،
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu

0: كلكم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Muttafaqun alaihi.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
2: فقرأوا ما تيسر من القرآن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
2: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Dari Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Sesungguhnya bapakku sudah tua. Dia tidak mampu melaksanakan ibadah haji, umroh dan berkendaraan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajikanlah bapakmu dan umrohkanlah dia." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih.
2: فتاوى الحج فتاوى الحج فتوى فتوى إبادة

0: لبيك. الله لا يهينك، عندي سؤال واحد بس. أول شيء الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأطلب من الله منك إن شاء الله تدعي لأمواتنا وأموات المسلمين الله يرحمهم جميعا. السؤال الله لا يهينك، توفى أبوي رحمة الله عليه، فإن عارفين أن الأضحية تكون للأحياء أكثر من الأموات، ثم تشرك بالأحياء الأموات، فجميع أخواني كلهم كلني بيضحي، وما شاء الله تبارك الله إذا ضحينا كلنا حول 8 ذبائح أو 9 ذبائح، فهل يجوز أننا نتقاطع ونتشارك كلنا على أضحيتين أو على 3 أضحيات بس؟ لكن هل تقبل فعلا لو أنه كانت جمع مننا، أو لازم يقوم بكل واحد لحاله؟
1: طيب شكرا شكرا.
2: كل بيت كل بيت يا أخي يشرع لهم الأضحية، ولا يشتركون أصحاب البيوت في أضحية واحدة، كل بيت يضحون عن أهل بيتهم، هكذا السنة. وإذا أشركتم والدكم في أضاحيكم أو ضحيتم له أضحية مستقلة، وكل ذلك حسن، والأضحية مشروعة عن الحي وعن الميت، لأنها عبادة وفيها أجر عظيم وفيها صدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليك.
3: Orang-orang yang telah meninggal dari kami kaum muslimin, mudah-mudahan Anda juga mendoakan untuk mereka agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Termasuk bapak saya juga sudah meninggal. Kami tahu bahwa kebutuhan orang-orang yang masih hidup untuk berkurban lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal. Jika orang-orang yang masih hidup ingin berserikat dengan orang-orang yang sudah meninggal dalam penyembelihan binatang kurban mereka, termasuk saudara-saudara kandung saya, semuanya ingin menyembelih binatang kurban. Yang jadi masalah, apakah setiap dari kami menyembelih sendiri-sendiri atau boleh berserikat dengan yang lainnya dengan menyembelih 2 atau 3 ekor hewan kurban saja misalnya? Apakah akan diterima jika kurbannya dengan cara seperti ini, ataukah harusnya menyembelih sendiri-sendiri? Kemudian Syekh Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala,

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja.
1: Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: خير من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهية سنة.
2: إخوة الإسلام kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: القرآن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الدعاء إذا وافقت يوم عرفة، ما هو الدعاء الذي شرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فيكرر هذا الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم.
2: Wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang doa yang terbaik di hari Arafah. Seperti apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairud du'ai du'a'u Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku dan Nabi sebelumku ucapkan adalah berdoa dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kekuasaan dan baginya pula pujian yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hendaknya ia mengulang-ulang doa ini di Arafah dan menambahkan apa yang mudah baginya dari doa-doa yang disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سورة البقرة، في مواسم الحج. رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada waktu itu Hukaz, Majinnah dan Dzulmijaz merupakan pusat perdagangan sejak zaman jahiliyah. Kaum muslimin pun merasa takut berdosa bila berdagang di musim haji. Maka turunlah ayat, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu, dalam surat Al-Baqarah pada saat musim haji. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fatwa al-Hajj. Fatwa-fatwa ibadah.

أزرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت

الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
2: An Abi Khirash حضرد ابن أبي حضرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مُتِيَرَا سَلَف. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku